بدل شب جديد انا جيك بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كنت اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سردر نفط ورادار على الساب على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه

اي وهيك عم تحكي مع الناس اللي عم تعطيهم مقدس وين ما روح بضل محبوس بهذا النفس ولا لبس.

شريح رخصة السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي وشو قضيتك فقط حالك يخلصت هيني جيتك تعيش بدون حواجز مش حتتحقق أمنيتك رخصة السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي شو قضيتك فكرت حالك خلصت هيني جيتك تعيش بدون حواجز مش حتتحقق أمنيتك انصرفنا من أرضنا بلدنا غلبنا عحالنا انقلبنا اقنعونا وتدربنا نحمي إسرائيل من حالنا صرنا ممسوكين عساكر وين مكان بس اللي يقول هاد لمين وين وين وين الملايين